0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم سلك الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أعوذ بك استغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن. استغفر الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنه دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. لأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.